جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوبي. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

الاثنين الرابع من أيار من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. من صبحكم بالخير ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التنين. مشوار يبدأ دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

على بركة الله ننطلق معا في أسبوع جديد من لقائنا وبرنامجنا، أسبوع فيه الكثير من العناوين والمواضيع المنتظرة، وأيضا أيام قليلة مضت فيها كثير من التطورات وكثير من الأحداث التي شغلت الرأي العام وأيضا كانت لها حصة كبيرة في الإعلام. من خلال مشوارنا لليوم سنحاول أن نستعرض أبرز تلك الأحداث التي جرت ونحيطها علما وخبرا، بالإضافة إلى تقديمها لحضراتكم مع فقرات منوعة وأغنيات متميزة من الزمن الجميل من المكتبة الموسيقية القديمة.

أسبوع يبدأ بالخير والأمطار، ونتمنى أن يكون الخير رفيقا دائما لحضراتكم أينما كنتم. صاحب طيب نتمناها لحضراتكم معنا ضمن حلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

يبدأ الأسبوع مع يوم هارب من فصل الشتاء. يتأثر لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بمنخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة، مما يؤدي إلى طقس متقلب ومعطر أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة. بيستمر تأثير هذا المنخفض الجوي لغاية مساء بكرة الثلاثاء لما ببلش الطقس يستقر تدريجيا. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقع تكون طقس التنين غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الداخلية وعلى الجبال. تتساقط الأمطار بشكل غزير شمالا ومع فرص تشكل خلايا رعدية ناشطة وتساقط لحبات البرد ببعض المناطق. تنشط الرياح وتشتد لتوصل سرعتها لنحو 70 كيلومتر بالساعة. بيرتفع معها موج البحر لحدود 3 أمتار. بيتكون الضباب على المرتفعات كما تلامس الثلوج 1800 متر لكن دون تراكمات فعالة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 13 وصولا لل 20 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة من 3 ولغاية 11 درجة. أما بالمناطق الداخلية فدرجات الحرارة تتفاوت بين 8 وصولا لل 17 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية بشكل عام سرعة العادية بين 25 لل 40 كيلومتر بالساعة. تشتد ببعض المناطق الشمالية لتوصل لل 70 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 ل 80%.

هالمنخفض الجوي اللي بدأ اعتبارا من ليل أمس مثل ما لا رح يبقى مستمر معنا بحسب توقعات مصلحة الأرصاد الجوية لغاية مساء بكرة الثلاثاء، لما الطقس ببلش تدريجيا يستقر وصولا إلى ارتفاع يومي بدرجات الحرارة. يعني فينا نقول نكاد يكون والله أعلم هيدا آخر المنخفضات الجوية، ومثل ما قلنا يوم وليلة هربينين من أيام الشتوية. لأنه مجرد ما يستقر الطقس اعتبارا من صباح الأربعاء راح نشهد ارتفاع يومي بدرجات الحرارة، يلي مثلا اليوم بتسجل بعزدين النهار 20 درجة، اعتبارا من يوم الخميس راح توصل ل 26 و 27 درجة والله أعلم.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير.

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب هالمرة.

0: بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي، بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قلت لها بطلت خليني بالبيت، قالت
1: صباح الخير من شركة هاتيكو، عنوان الأمان والتطور الدائم، المركز الرئيسي الميناء مقابل المرفأ.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين 4 من أيار، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. الجنوب، حرب مفتوحة تسابق تعثر المفاوضات، وعاصفة الإساءة للمقامات تكشف عزلة الحزب. حرب لبنان في شهرها الثالث، غارات جنوبا وعمليات على إسرائيل. عمليات دهم للجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، توقيف شخص وضبط أسلحة بعد الاستعراض العسكري في الضاحية. فرصة لقلب الموازين، حزب الله يتمسك بالسلاح ويراهن على مفاوضات إيران. نادي الصحافة يدعو للكف عن تهديد السلم الأهلي، ندعم جهود عون وسلام لوقف الحرب. ماذا وراء توقيف السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور؟ ملائكة أوروبية وعربية حاضرة في مفاوضات لبنان مع إسرائيل. الدبلوماسية الصينية، ينبغي إعادة النظر في قرار سحب قوات اليونيفل من لبنان. تفسيرات وتساؤلات بعد بيان السفارة الأمريكية. فارس سعيد للنهار، لا بديل من التفاوض إلا التفاوض. الرئيس نواف سلام يدعو للتحلي بأعلى درجات الوعي ونبذ خطاب الكراهية. نموذج فاشل لإشعال الفتنة، هل يتعظ جمهور حزب الله؟ الاتفاق بعد على لقاء عون نتنياهو، وتصعيد إسرائيلي كبير نحو العمق اللبناني. جوائز ترضية للشيعة تدفع نحو تعديل اتفاق الطائف تحقيقا للمفالفة. سوق العمل الخليجية في مرحلة إعادة التشكل، نموذجان مختلفان وهدف مشترك. ترامب يطلق عملية مشروع الحرية لتحرير السفن في مضيق هرمز. مسؤول

نهب نفذه جنودها في لبنان وغزة. الحصار يخنقها، واشنطن، طهران غير قادرة على دفع رواتب جنودها. ترامب يرفض 14 بندا الإيرانية، ونتنياهو يتوعد طهران بسلاح الجو. البابا لون 14، حرية الصحافة تنتهك حول العالم. ليبيا مهددة بشظايا الانفجار في مالي، تحالف الجماعات المسلحة قد ينقل الصراع إلى أراضيها. ماكرون مهمة علي الزيدي حاسمة لمستقبل العراق. هبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الإسباني في أنقرة بسبب طارئ تقني. منظمات دولية تندد بتصاعد الهجمات ضد مقدمي الخدمات الصحية في مناطق النزاع. وفي النهار كتب فارس خشان عون بين نار إيران وسلام ترامب. وكتب سركيس نعوم على البرهان إخراج الإخوان من الجيش السوداني وإعلان تحرره منه. إلى عناوين جريدة الأخبار. العدو متوتر، وقعنا في كمين استراتيجي. حزب الله لجمهور المقاومة للترفع عن الانجرار إلى ما يرمي إليه الأعداء. الرئيس عون: التعرض للمقامات الروحية مرفوض. النائب حسين الحاج حسن: كثرة المحاباة الأمريكي والتنازلات ستأخذ لبنان إلى المزيد من المآزق. رئيس مجلس النواب: حذاري ثم حذاري من الإمعان في فتنة لعن الله من أيقظها. اجتماع استثنائي بين قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس لجنة الميكانيزم. بلديات الضاحية تطالب وزيرة التربية بمنع استئناف التعليم الحضوري. الرئيس نواف سلام: نرفض الإساءة الشخصية والتجريح مهما كان الخلاف السياسي عميقا. إسرائيل تتسلح بمنظومات أمريكية جديدة، هل تصد مسيرات الحزب؟ النائب حسن فضل الله: المفاوضات لا تعنينا وسنسقط أي مؤامرة تستهدف المقاومة. حزب الله يحذر من استفزاز البيئة، ووزير الإعلام: الاستقرار الاجتماعي والحرية صنوان. $1.2 مليون يوميا رسوم جمركية ضائعة على الدولة. خامنئي: الخليج الفارسي سيكون خاليا من الوجود الأمريكي، وإدارتنا لهرمز ستحقق مكاسب لشعوب المنطقة. بوادر تخفيض للسقف الأمريكي، رئيس الحكومة المكلف علي الزيدي يصوغ تصوره للسلاح. الحرس الثوري: ترامب أمام خيارين، إما عملية عسكرية مستحيلة أو اتفاق سيء. ولايتي لترامب: من يعبث بخط حياة العالم سيقود نفسه إلى طريق مسدود. طهران تشيد بأداء قطاع النفط كان في طليعة الجنة.

الجبهة الاقتصادية. المستشار الألماني ميرتز مقللا من الخلاف مع أمريكا، واشنطن ركيزة الناتو. رفض أمريكي للمقترح الإيراني المعدل، طهران مع واشنطن، عودة إلى عتبة الحرب. هجوم بزوارق صغيرة قرب مضيق هرمز، وتوجيهات بحرية أمريكية لتشديد الحصار. وفي الأخبار، كاتب إبراهيم الأمين: أمريكا تعرف جيدا لا اتفاق في لبنان خارج الاتفاق مع إيران. إلى عناوين نداء الوطن. لقاء لبناني إسرائيلي ثالث هذا الأسبوع في واشنطن، والدعم الأمريكي للجيش اللبناني ليس كلاما فقط.

ضرب بكركي، مخطط حزب الله بعد فشل اقتحام السرايا. المبعدون قصرا، هل ينصفهم السلام؟ إسرائيل تتسبب في كارثة بحرية في سور. مسؤولون في الحزب لوكالة رويترز، فرصة لقلب الموازين عبر التحالف مع إيران، ولا إحصاء نهائي لعدد القتلى. الجيش يتحرك في الكفاءات، توقيف مطلق نار خلال تشييع وملاحقة الباقين. نادي الصحافة يؤكد دعمه جهود رئيسي الجمهورية والحكومة لوقف الحرب. حاكم مصر في لبنان يشرح أسباب الأزمة ويحدد مسار التعافي. نتنياهو: نعمل على مشروع خاص لمواجهة تهديد مسيرات الحزب. المطران عودة: ما بال زعماء وقادة وأبناء هذا البلد لا يقومون بما يؤدي إلى خلاصه.

طرح إيراني لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في لبنان. بيروت ليلا مدينة خفتت فيها الموسيقى تحت وقع الحرب. التقدم ينفي ما يتداول عن لقاء الشرع جنبلاط، الحقيقة ما قيل في البيان الرسمي. الوزير شحادي: كل شركة في العالم يمكن أن تصبح فرصة للشباب اللبناني. اجتماع استثنائي بين قائد الجيش ورئيس لجنة الميكانيزم. إحباط تهريب شحنة كبتاجون من لبنان كانت متجهة إلى سوريا ودول الجوار. سمير جعجع: مصيرنا في أيدينا ونحن نقرر طريقنا نحو الخلاص. إسرائيل تعزز تفوقها الجوي بصفقة مقاتلات أمريكية جديدة. برلين تحاول تبريد الأجواء مع واشنطن. المضادلة الإيرانية نرجس محمدي تصارع الموت. ترامب يعلن مشروع الحرية لمواكبة السفن العالقة في هرمز. طهران: الكرة في ملعب واشنطن ونؤكد استعدادنا للمحادثات أو الحرب. قطر لإيران: لا مساومة على حرية الملاحة وإغلاق هرمز يفاقم الأزمة. وفي نداء الوطن كتب ألان سركيس: استهداف الراعي الوطني، الحزب المهزوم مأزوم. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: اجتماع تحضيري في واشنطن لمفاوضات لبنان وإسرائيل، والثنائي الشيعي يفضل مسار إسلام أباد. ترامب: مقترح إيران غير مقبول، لوح بضربات إذا أساءت التصرف. وطهران أكدت تلقي ردا من واشنطن. أوبيك بلاس تقر ثالث زيادة للإنتاج في يونيو وتجدد الالتزام بدعم استقرار السوق النفطية. صراع الوزارات ينذر بتعقيد مهمة رئيس الحكومة العراقية المكلف. موريتانيا تنفي اختراق مسلحين من مالي لحدودها. قلق جمهوري من خفض الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا. ترامب يجري محادثات إيجابية مع إيران ويطلق مبادرة إنسانية في هرمز. إطلاق نار خلال تشييع في الضاحية الجنوبية لبيروت، والحزب يمنع توقيف المسلحين. وزير الخزانة الأمريكي: الحصار يخنق الاقتصاد الإيراني. محكمة إسرائيلية تمدد احتجاز ناشطين في أسطول الصمود ليومين. السعودية تؤكد دعمها لقرارات البحرين لحماية أمنها واستقرارها. تركيا: السلام معلق بين شكوك الأكراد وتطمينات الحكومة. واشنطن تخطط لخفض كبير في عدد القوات الأمريكية العاملة في ألمانيا. مؤشرات عسكرية على معركة طويلة الأمد في جنوب لبنان. الحرب
الحائزة على جائزة نوبل الإيرانية نرجس محمدي في حالة حرجة بعد نقلها من السجن إلى المستشفى. زيارة وزير خارجية سوريا إلى مصر، مؤشرات تقارب تتجاوز الجمود.

الحرس الثوري يخير ترامب بين عملية مستحيلة أو صفقة سيئة. السويد تحتجز ناقلة ترفع علم سوريا للاشتباه بتبعيتها لأسطول الظل الروسي. ميلانشون يعلن رسميا ترشحه لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة في 2027. المستشار الألماني يقلل من شأن الخلاف مع ترامب بعد قراره سحب قوات من ألمانيا. حاكم مصرف لبنان 90% من المودعين أولوية والاتفاق مع صندوق النقد المسار الأخير. العربية للطاقة تعلن انسحاب الإمارات من عضويتها اعتبارا من الأول من أيار.

أمير الغناء العربي هاني شاكر يودع الحلم الجميل بعد مشوار غنائي باهر. يوم سعيد يقتنص هيباتيا الفضية بالإسكندرية للفيلم القصير. وفي الشرق الأوسط كتب الدكتور ياسر عبد العزيز عن منصات تنبؤ الإعلام التقليدي في مواجهة تحدي جديد. وكتب سامي النسا ليس بنزع السلاح وحده تستعاد الدولة. كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الإفتاء.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ بدنا نتعرف عليها هلا، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. يبرز تخوف كبير من ارتداد أسعار النفط العالمية على لبنان وعدم قدرة الدولة على سداد الثمن المرتفع للفيول لزوم تشغيل معامل الكهرباء، خصوصا مع تفاقم خسائر مؤسسة الكهرباء جراء دمار جزء كبير من البنى التحتية التي تخصها بسبب الحرب الدائرة مع إسرائيل وتراجع منسوب الجباية. عم مهدولكن الطريق لصفر كهرباء. لا دخيلك، اوعى شو يرتفع حق الفيول ما يعود فينا ندفع حقه ننطع منك. هاي الكهرباء كيك ما بتجي يا ماشي الحال. يلي بيسمع هالتحذيرات بيفكرنا عم ناخد كهرباء 20/24. ينقل أنه بات بحكم المؤكد إلغاء كل المهرجانات السياحية الأساسية في الصيف المقبل نظرا إلى تداعيات الحرب والظروف المحيطة بلبنان على كل المستويات، ولعدم تمكن إدارة المهرجانات من إجراء حجوزات وتوقيع عقود غالبا ما تحصل قبل سنة. للأسف واضح المؤشرات أن الموسم السياحي انضرب، وخاصة من خلال المهرجانات السنوية الكبيرة يلي ما قدروا طبعا يتعاقدوا مع فنانين، وأساسا ني مش موجودة، يعني مين بده يحضر مهرجانات ومن سيقيم مهرجانات في هذه الأوضاع المؤلمة. يرى مراقبون سياسيون أن توتير الأجواء السياسية والطائفية في لبنان هدفها حرف الأنظار عن الخسائر الهائلة التي تصيب المجتمع جراء قرارات الحرب التي لا تزال خارج الدولة ويتحكم بها الحرس الثوري الإيراني من خلال حزبه في لبنان. واحدة من أسباب كل هالحركات يلي عم تصير بشكل يومي والاستفزازات هي طبعا لحتى الناس تتلهى بهالتفاهات وتنسى المتسبب الرئيسي بالحرب، يعني لحتى ما تفكر تحاسب بيوم من الأيام. إلى أسرار جريدة الجمهورية.

تساءلت أوساط معنية عن أسباب التأخر في تعيين الأعضاء الجدد للمجلس الدستوري الذي انتهت مدته في آب الماضي، ودخلت الولاية الرئاسية في السنة الثانية بمجلس تصريف أعمال رغم جدية القوانين المعروضة للناقد في الدستور. تساءل بمحله، بما أنه صار كتير من التعيينات، كيف المجلس الدستوري اللي هو ركن أساسي من أركان الدولة لا تتم التعيينات فيه وانتهت مدته بآب الماضي؟ وهيانا رح تصير قربنا على السنة. يعني اعتدى نائب شمالي على سيدة وإخوتها، وتطور الإشكال إلى تضارب بين أشقاء الطرفين، فأوقف أشقاء السيدة بينما بقي النائب والمقربون منه خارج إطار المحاسبة القضائية ومن دون استدعائهم إلى التحقيق. النائب المقصود هو نائب عكار أحمد رستم، مثل ما وضحت الصورة بالأمس جراء أشكال على الطريق، مثل الإشكالات اللي بتصير كل يوم. تطور هذا الإشكال إلى تضارب، أشقاء السيدة تم إلقاء القبض عليهم أو تم توقيفهم، بينما هو أشقاؤه بعد يسرحون ويمرحون. العدالة عورة بتشوف بعين واحدة.

يسجل في التقارير الإسرائيلية تكرار لافت للحديث عن تحييد بيروت، إذ تصور منطقة شبه منزوعة الاستهداف ما حولها عمليا إلى ملاذ آمن لقيادات الحزب، وترى أوساط مطلعة في ذلك مؤشرا خطيرا على تكريس معادلة ميدانية جديدة تلمح إليها إسرائيل. تحييد العاصمة كان جراء المحادثات اللي عم تصير، الدبلوماسية هي اللي حيدت العاصمة والمطار والمرافق البحرية والحدودية. ما بعرف ليش ناس ممغوصة من الأمر، إنه مش الحال يعني، هي كلها لغاية 17 أيار الهدنة والله أعلم من بعدها شو بيصير. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. يقول مراقبون إن النقطة المشتركة التي لا تزال تربط بين مواقف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب هي أنه لا تفاوض تحت النار، أما ما عدا ذلك فثمة تباين في الرؤية. يعني هيدي النقطة الوحيدة اللي بعد بتربط بمواقفهم. على كل في اتصالات لحل حالة المشاكل اللي بينت وظهرت الأسبوع الماضي بين الرئيسين، إنما هيدي نكتة إنه لا تفاوض تحت النار، دخلكن بال2024 وقت الأستيز كان عم بيفاوض هوكشتاين، مش كان عم بيفاوض تحت النار؟ مش كانت المعارك مستمرة؟ ليش أي متى بصير تفاوض غير تحت النار؟ ما هو التفاوض بصير لحتى نوقف إطلاق النار. من وين طلعتولنا بهالبدعة الجديدة هاي؟ يحذر مراقبون من أن التوتر القائم على خلفية الإساءة المتبادلة للرموز الدينية قد ينزلق إلى انفجار وانفلات خطير يصعب الاحتواء معه، مع استمرار الاستفزازات والاحتقان في وقت تبدو مواقف التهدئة أقل تأثيرا أمام سرعة التصعيد، وقد تتجاوز الأزمة حدود البيانات إلى توتر أكثر تعقيدا على الأرض في ظل موجة النزوح الواسعة. لا شك أن هناك تخوف طبعا من انعكاس كل هالاستفزازات اليومية على الإعلام ومواقع التواصل، بس بالنهاية عليكم تتذكروا تماما الإعلام ما بيقدر يعمل حرب أهلية، اللي بيعمل حرب على أرض الواقع اللي معه سلاح، ومعروف مين اللي معه سلاح. يعني مش نكون واضحين أنه اللي بيقدر يعمل حرب أهلية هو اللي بيمتلك السلاح واللي بيمتلك الزهران، ومعروف بالطرف اللي بيمتلكه. لم يكن ارتفاع أسعار النقل مفاجئاً، إذ تصدرت هذه الفئة قائمة الزيادات السنوية بنسبة بلغت 25%، ويعود ذلك إلى ارتباط كلفتها المباشر بأسعار المحروقات المرتبطة بدورها بأسعار الطاقة عالمياً، والأخطر أن هذا الارتفاع مرشح للاستمرار بفعل ضغوطات تضخمية خارجية لا يملك لبنان أي قدرة على ضبطها. أسعار النقل اللي ارتفعت لغاية الآن 25%، وهيدا بعد الأزمة ما انتهت. أكيد ارتفاع أسعار المحروقات عالميا هو سبب، بس السبب الثاني هو التفلت وعدم الرقابة. إلى أسرار نداء الوطن. معطيات مقلقة من مصادر دبلوماسية غربية عن توجيهات من الحرس الثوري الإيراني للتصعيد من خلال التحريض على شخصيات سياسية ودينية بارزة، وتنصح هذه المصادر برفع مستوى اليقظة الأمنية إلى الحد الأقصى. لا يا جماعة، أعوذ بالله، شو حرس الثوري بيعمل فتن؟ أو دي موجودين ببلادنا لحتى يزرعوها بالفرح والسعادة والتفاؤل والإعمار؟ ما بحياتهم عملوا فتنة، أعوذ بالله. لوحظ أن الإعلام الإسرائيلي بدأ يركز على الدور المزدوج والملتبس للرئيس نبيه بري كرئيس للبرلمان وحركة أمل، وبحسب وسائل إعلام ومؤسسات دراسة إسرائيلية ازدادت مشاركة عناصر الحركة بالقتال في الجنوب إلى جانب الحوز.
صار في العديد من التقارير الإعلامية ومراكز الدراسات الإسرائيلية بتتحدث عن هذا الدور المزدوج اللي له من زمان، هلأ اكتشفتوه يعني؟ يمكن عم يوجهوا الرسائل. تباين داخل صفوف الحزب خلال تشييع في الكفاءات، حيث لم يلتزم بعض المشاركين بطلب المنظمين الامتناع عن اطلاق النار وعمدوا الى استخدام الأسلحة واطلاق قذائف صاروخية، واضطر احد المنظمين الى طلب تدخل الجيش لضبط الوضع، الا ان هذه الدعوة قوبلت بهتافات معادية لرئيسي الجمهورية والحكومة. هيدا غير اشكال السبت، هيدا اشكال الاحد اللي صار امبارح بالكفاءات والعراض العسكرية اللي كانت من خلال التشييع بالضاحي والكفاءات، واللي جرى فيها منع الجيش من الوصول الى مطلقي الرصاص من باب طبعا حب الدولة وحب الجيش، والهتافات الشهيرة شيعة شيعة. اخيرا في اسرار جريدة الاخبار، تعتقد مصادر معنية بأن أسطول الصمود الذي تعرض للقرصنة الإسرائيلية في المياه الدولية، أن هذا التحول في مدى الحركة الإسرائيلية بالانتقال من المياه الفلسطينية الإقليمية إلى المياه الدولية على بعد 500 ميل بحري يعود إلى التحالف المعلن عسكريا بين إسرائيل واليونان وقبرص، الذي استخدمت إسرائيل بموجبه مطارات اليونان وقبرص لشن الغارات على إيران خلال الحرب الأخيرة. والتحالف نشأ بالتوازي مع تشكيل حلف بين الدول الثلاث في الاشتراك بخط أنابيب للغاز نحو أوروبا. هالمرة ما ناطروا الأسطول لحتى يدخل المياه الإقليمية الفلسطينية، كانوا ناطرينه داخل المياه الإقليمية باليونان وقبرص. بس هيدا اعتراف من جريدة الأخبار أنه الطائرات اللي طلعت تضرب إيران كانت من اليونان وقبرص، ما هيك أنتوا قايلين بالسر؟ لكن ليه كنتوا عم تضربوا دول الخليج؟ ليه ما وجهتوا صواريخكم صوب هودي الدولتين؟ ولا هودي وراهن الناتو تخافوا تاكلوا ددي؟ ما بعلمي كنتوا عم تقولوا انه الصواريخ كانت عم تطلع والطائرات من دول الخليج، هي باعترافكم عم تقولوا انه طالعين من اليونان وقبرص. يا خي الإيرانية والأيالني الله وكيلك بيكذبوا أكتر ما يتنفسوا.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن.
2: دوزيف، عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلا وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، احدث الالبسه والاحذيه الرجاليه من اهم الماركات العالميه، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الاذواق. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06 445 255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت ارك. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعبنجية الحشاشين الفتنجية الشتامين النقيقة. الجينجل بيقول لك خبرنا زياد شو أخبار البلد. مستحيل تحصي أخبار البلد بمطلع هذا الأسبوع من خلال الفقرات اللي عديناها سواء أخبار البلد أو المحيط اللي حد البلد واللي بتأثر على البلد وعلى الولد. لا تهدأ التطورات ولا تهدأ الفتن والاستفزازات في لبنان والتي دائما تكون باحتكاكات طائفية تبدأ إعلامية أو تبدأ سوشيالية وتنتقل إلى أرض الواقع بمكان ما. لذلك لحتى نقدر نكون مركزين بفقراتنا اخترنا كم عنوان من هذه العناوين لحتى نضيء عليها وتركنا كثير من المواضيع إلى بحر الأسبوع لحتى نشوف أي متى الوضع أو الوقت يسمح بما أنه كل يوم عنا جديد جديد. يعني من الأشياء مثلا اللي كانت اخذة ضجة كتير وتركناها موضوع اللطمية السنية الجديدة اللي طلع لنا فيها السنفور عبدالله الشريف، تركنا التسريبات التي ظهرت لمسالخ الموت بمستشفى تشرين وغيرها وفتحت كثير من الضجيج وأخذت الترند لفترة طويلة، حتى رحيل أمير الغناء العربي هاني شاكر اليوم رح بيكون لنا وقفة معه. إنما كمان اخترنا أن يكون هناك إطلالة من خلال المقال نختاره لحلقة بكرة. فكتير من العناوين اللي خاصة كمان بالمفاوضات والتطورات اللبنانية، الاجتماع المرتقب هذا الأسبوع، مواعيد الهدنة، لأنه نحن أساسا دخلنا بواقع جديد، دخلنا بالشهر الثالث من أيام الحرب، دخلنا ثالث شهر منذ الثاني من آذار وصلنا هلا بالرابع من أيار، شهرين ويومين وشفتك يا حبيبي. هلا يمكن حتى هيدي المواضيع الناس بتفضل علي عناوين بتكون هيك متحمسة لها أكتر، خاصة اللي بيكون فيها هيك شي طائفي. يا سلام يا سلام، هيدي بيكون لها لذة، يعني شو بدي لك، طعمة مختلفة عند الشعب، أبناء شعب جمهورية فينيقيا الفوقة. مش هناك شفتوا اللي صار، يعني تركناكم يوم بس الجمعة مع عيد العمال على أساس هيدي مفترض يوم بتتوحد فيه الناس لحتى تتذكر أنه هن عمال وضايع حقوقهم. إلا أنه ليلة انفجرت أزمة الكاريكاتير وبعدين انتقلنا يوم السبت لتفاعلات مع هذه الأزمة وتقرير الـ LBC والرد السخيف يلي كان من قبل الحشاشين على ذلك. انتقلنا بعدها بالأمس لجوءة الاستعراض العسكري على الكفاءات وانا ناتج عنها من استفزاز، وبالإضافة هيدا كله للتطورات العسكرية اللي عم تصير والأرقام اللي عم ترتفع من الضحايا والقرى المدمرة والمحتلة. سنحاول أن نحصي كل هذه التطورات في الفقرة القادمة إن شاء الله. أنا بتعجبني هاي العناوين تبعيت اللي بيطلعوا لك بالبيانات الرسمية أنه الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. طيب ما نحن شايفين من أيقظها، يعني الفتنة النائمة نحن شايفين من أيقظها، سموا اللي أيقظها بالاسم بجان ما أيقظها مرة تانية بشان ترجع تعرف تنام وتاخد أقوى. بيتمسكوا لك بهالعبارات اللي قلنا بنستخدمها مدري ادي، والبلد على كف عفريت وعلى صفيح ساخن وايام ساخنه مرتقبه وما فينا لا طولوا بالكم الاوضاع ما بتسمح والوضع حساس.
قديش بتسمعوا بهالعبارات اللي انا منكررها من اول ما دخلت عالم الاعلام لغاية الان بتتكرر هي ذاتها، ومواعيد حاسمة، وانتظروا التوقيت المرتقب، وفلان الوطني، وفلان المنو وطني. خي الفتنة نايمة. مين وين بهذا البلد الفتنة نايمة؟ اي متى كانت الفتنة نايمة؟ يا ريت حدا يذكرنا. بس الوحيدة اللي بتدل مستيقظة بهذه البلاد هي الفتنة، بس حسب مين بيقدر يحركها أكتر، حسب مين بيقدر يستثمر فيها أكتر، مين يفزع فيها ويهدد فيها من أجل أن يحصد مكاسب لصالحه، هون بتصير القصة. بس هي الفتنة دايما وعي وحياتكن على الغالي. لأنه ببساطة غياب الانتماء، غياب الانتماء لدى أغلبية قبائل وشعوب هذه البلاد بيخلي الفتنة الطائفية دايما واعية من العام 1860 لغاية اليوم، والفتنة واعية ودفعنا تمنها بلاوي، ويارات نحن نوعى بدل هالفتنة الواعية، نحن يلي بعدنا رايحين بأجواء تحشيش. على كل إن سنحاول أن نرتب أفكارنا في مطلع هذا الأسبوع الذي بيحمل معه موعد تفاوضي جديد، جلسة تالتة بواشنطن بين السفيرة اللبنانية المتألقة ندى حميد معوض، بالإضافة طبعا لسفير العدو الغاشم. ما سينتج عن هذا اللقاء الطريق إلى التفاوض، الاشتباك السياسي القائم بين الرئاسات على مبدأ التفاوض ولا نفاوض تحت النار، مع أنه كنا نفاوض تحت النار عادي بالحرب السابقة بحماقة الإسناد الأولى. نستطيع أن نؤجل هذه المواضيع إلى الغد لأنه بعد في وقت للجولة، مش هيك خلينا بأبرز المواضيع اللي اخترنا أن نحكي عنها لليوم، ونحاول أن نربط بين بعضها البعض لنقدم صورة لحضراتكم عن واقعنا المفرق الذي تعلمونه تماماً.

قبل ما ندخل بأجواء الفتنة النايمة ولعن الله من أيقظها كما ذكرنا الاستيز، خلينا هيك نعطيكم أرقام، شوية أرقام تافهة مع لأي قيمة مع وصولنا إلى دخول الشهر الثالث من الحرب أو حماقة الإسناد الثانية من بعد نجاح حماقة الإسناد الأولى. بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة بلبنان، ببيان أعلنوا أمس أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ الثاني من أذار لغاية 3 أيار باتت كالتالي: 2679 قتيل، 8229 جريح. ما رعام تفهم على أيعيبة يعني أنه بتعرفوا، بس أنه حبيت ذكركم فيها. هذا بالإضافة أنه هودي القتلى ما لهم علاقة بأجواء المعارك، يعني المقاتلين مش دغلين بهيدي الحسبة باستثناء بعض الاغتيالات اللي بتصير من الناس اللي بيكونوا عسكر ومقاتلين بنفس الوقت، يعني هذه الأرقام دون المقاتلين الحزبيين. بعرف أرقام ما لها أي قيمة بالنسبة للناس اللي بتعتبر أنه البشر مجرد أرقام، يعني سؤلهم أي قيمة بالحياة؟ أساساً نحن منجيب ولاد لحتى نبعتهم على الجبهات ونتاجر بدمهم، آخر شيء نستثمر دمهم. كمان من الأرقام اللي ما لها أي قيمة 20 بلدة، هيدا غير 68 بلدة، امبارح أعلن جيش العدو أنه صار مسيطر على 68 بلدة، كنا نقول 55 صاروا 68، الحمد لله نجاح باهر، نجاح باهر للمقاومة. ونتيجة بتفرجيك انه السلاح هو اللي بيحمي الارض، شفت كيف بيحميها؟ يعني منبلش بخمسة تلال بعدين بننتقل لخمسين، خمسة وخمسين صاروا 68، بالاضافة للفيديوهات الموثقة اللي نشرتها وكالات الامريكية بالامس، وبعدين شفتوا الفيديوهات عن 20 بلدة تم مسحهم بشكل كامل وبيناتهم بنت جبيل، ما فيهم حجر على حجر، يعني هودي ما عادوا صالحين للسكن أساس. الناس بكرة بس حتى ترجع، إذا رجعت يعني ما حيعرفوا كل واحد وين بيته، لأنه خلص فاتت الدنيا كلها ببعضها. وهيدي كلها من باب عم بقول بس أرقامك صغيرة ما لها أي قيمة عند الناس المتاجرين بالدم والدين، يعني بيطلعوا دايما لهالأمور بأنه خسائر تكتيكية، خسائر جانبية، هيدي بنحكى فيها رجل راح كينا بالانتصارات، بالإنجازات، بالمسيرات، بالدبابة اللي استهدفناها، بالجرافة، بالجندي اللي جرحناه، جرحنا شعوره. انه هيدي الارقام الناس ما عطيتها اي قيمة وصارت بتمر علي مرور الكرام، ويكاد يعني تكاد وكالات الانباء اللبنانية والمواقع هيك بتمرقها خبر عابر انه ده صار 2600 2700 قتيل، هذا بنحكى فيه يا رجل عادي. بكرة ان شاء الله ما شفتوا بدني اولاد، بكرة منشد همتنا اذا الله راض ونرجع منجيب بديلهم، نرجع بموتهم، نرجع منجيب بديلهم، نرجع بموتهم، نرجع منجيب بديلهم. مكانات تفقيس بهالوقت اللي عم ترتفع فيه أرقام الضحايا وأعداد الجرحى وطبعا أعداد النزوح الهائل وشكاوى وأوجاع النازحين اللي صاروا عم بيعبروا عنها بكتير من الفيديوهات، واللي طبعا الناس عم تتعاطف مع هذا الألم الممزوج بك

Angry Birds. لا زعيم العصابة وهو بصوته يقود المقاتلين ومن خلاله يعني عبرت مثل ما كلكم حضرتوا انه شوفوا الطريقة الانتحارية اللي عم يتم القتال بها والطريقة اللي معتمدين نحن لانه ماشيين خلاص مش ردين على حدا. مجرد ما انتشر هذا الفيديو العبارة عن ثواني معدودة انما طبعا بيحمل بطيته يعني اختصار للرواية كلها على بعضها عن الناس المقامرين بحياتهم وبمستقبل البلد وبانتصاراتهم اللي ما بتنتهي. طبعا انشنت حملة طويلة عريضة وبلشت الناس تتخوف من هذه الفتنة. تم ترجمتها ابتداء من السبت صباحا بحملة على البطريرك الراعي بصور موسيقى مثل ما شفتوها، يعني صور تم المزج فيها ما بين التعبير عن احقاد على جميع اللبنانيين وما بين الرد على هذه الحملة، يعني وكأنه اللي بس التقرير قناة تابعة على بكركي. فصار اللي صار وشفتوا نتيجة الحملة والبيانات الرئيسية اللي طلعت من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ودولة الاستيز والبيانات الحزبية اللي طلعت والاستنكارات طبعا والاتصالات والزيارات لعند البطريرك الراعي وتدخل وزير الإعلام إلى أن تدخلت النيابة العامة التمييزية مع المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج يلي لسه بستلم اليوم بيستلم مهامه رسميا وطلب من قناة LBC إزالة الفيديو وأزيله. بس بعد شو يعني بعد الناس كلها برجع تكررته ونشرته وكل العالم حضرته بعدنا بنلجأ لخطوات يعني صارت قديمة جدا. خلص مجرد ما الفيديو نزل مرة بيصير بينتشر انه يابا هيك على الاساس بتوقف الحملة، لا وقفته ولا شيء. بعدنا عم نشهد مزيد من الحقد، مزيد من الكراهية، مزيد من الغضب. وقع دخيلك وقع الحرب الاهلية، وقع هيدي فيديوهات بتسبب حرب اهلية. هلا رح نأتي على الشرح. الحادثة الثانية صارت امبارح، يعني هيدي الحادثة الأولى اللي كانوا مشغولين فيها يوم السبت. يوم الأحد اجت حادثة التشييع بالضاحية مع الإطلاق النار الغزير وقذائف البي 7 والصواريخ اللي كانت استفزازية بشكل مقصود واللي كان قسم من المشيعين مش راضي عنها، وشفنا هيدا الشيء بالفيديو، وتسببت بأضرار للجوار لكثير من مناطق الجوار، أضرار بالسيارات بالممتلكات بالطاقة الواحد الطاقة الشمسية، مما استدعى تدخل الجيش اللبناني. وشفتوا لما أجا الجيش كيف حاوطوا بأحزمة من الناس يلي مستعدين يضحوا فيها وبلشوا بهتافات وهتافات صرنا معتدين عليها سهيوني سهيوني، سواء الجيش أو سواء رئيس الجمهورية. وبتذكروا طبعا نواف سلام إذا بيكون مشارك سهيوني سهيوني نواف سلام سهيوني. الشعار المعتاد شيعة شيعة شيعة وهيك بهالطريقة. طبعا نحن منكون مش عم نعمل فتنة، اوعى تفكروا هيدا اللي بيعمل فتنة، لا لا لا، اللي بيعمل فتنة هو الفيديو البسيط من 30 ثانية يلي حطته قناة LBC. ببساطة يعني تعبير مرة جديدة عن انه نحن ضد الدولة. في ناس بهالبلد يحاولون بجهد وفير جدا بشتى المجالات بالتهديد والوعيد أبناء العصابات والميليشيات والمافيات الذين يدعون أنهم مقاومة، يحاولون انتزاع قرار الدولة يلي أخذته بالتفاوض لحتى يرجعوا يهدوا لأسيادنا الإيرانية. هيدا من ميلة، ومن ميلة تاني يحاولون فرض أمر واقع من أجل الضغط على الحكومة للتراجع من موضوع التفاوض أو موضوع القرارات يلي أخذتها. وأكيد ما في أي خطوة رجوع إلى الوراء، بالعكس الخطوات القادمة إلى الأمام والمفاجآت قادمة. لحتى نلخص هذا الأمر أنا أعطيتكم القصة اللي صارت باختصار. قبل كل شيء يعني هيدا الصور اللي تم توزيعها يعني حطوا صورة البطريرك وحطوا انه رينجر بدل الراس وساعة فتاة ليل وساعة اللي سأل مار شربل وما يعني للجماعة، يعني ما بعرف هل الرينجر انتم بتعتبروه رمز للإهانة؟ مع علمي بدلوا حاطينه على راسكم بالمظاهرات، والرينجر اللي بفاوض وفضى صرميته وكذا، ما كنتوا بتعتبروه يعني رمز للعزة والكرامة والشرف؟ هلا اكتشفتوا انه رمز إهانة، منيح خليكم متمسكين فيها، هو رمز إهانة بس انه هيدا اللي بتحطوه على راسكم هو زيته يلي حاولتوا تهينوا فيه الاخرين، فما فيكم مره تعملوه رمز إهانة ومره رمز للشرف، هو رمز للإهانة، فانتوا هيدا بتحطوه على راسكم إهانة. شيكون متفقين يعني لانه هيدا الرينجر هو زيته، ما فيكم مره رمز للشرف والتضحية والإهانة ومره بيكون رمز للإهانة، يا هيك يا هيك. اثنين، معلش يعني مع احترامنا للبعض، ليش بده يكون الشيخ نعيم زعيم يعني

زعيم ديني انه الاساءة للرموز الدينية ومساواتها ببعض البعض. معلش يعني انه لا مش ما بتزبط هيك الامور. اذا بنروح على توصيف الدولة بما انه الدولة اللي طلبت من المدعي العام التمييز يتحرك وتحرك وما شفنا اعتقل حدا من اللي اساءوا للبطرك يعني بس كانت الاستدعاء للال بي سي. الدولة انتو شو صنفتوا بقرارات الحكومة؟ مش نزعتوا اي صفة عسكرية ومنعتوا اي صفة وصرتوا بتعتبروها عصابة مش بس ميليشيا؟ فاذا زعيم عصابة هو بالنسبة لكم كتصنيف للدولة زعيم عصابة كيف بتسووه برمز ديني؟ بعدين مين رئيس المجلس الاسلامي الشيعي او نائب الرئيس يعني بان ما في رئيس حاليا؟ شيخ علي الخطيب. يعني ما فيك تقعد تقارن يعني هاي المقارنة مش زبط. لا خي ما مش إساءة لرموز دينية. يلي صار هو الفيديو تعبير سياسي وليس تعبير ديني. ما كان المقصود منه الإهانة الدينية ولا كان مقصود منه الإساءة الدينية. كان المقصود فيه رسالة سياسية عن هذه العملية الانتحارية بشكل واضح. بعدين اللي قدمته قناة مفترض عندها هوية لا تنتمي إلى بكركي ولا تنتمي إلى طائفة بعينه. والموظف اللي عمل الفيديو صرتوا كلكم عارفينه وشهروا فيه لحتى شبعوا وكادوا يتهجب معلق الساعة على شوي. فبالتالي لا القصة هي مجرد عملية استفزاز وعملية محاولة البحث عن الفتنة التي لعن الله من أيقظها كما أخبرنا الأستاذ. بعدين لماذا تم توزيع الصور المسيئة مثلا للمفتي دريان طالما المعركة كانت دايرة بين طرفين؟ لماذا دحشتوا طرف ثالث؟ لا لأنه عم تدوروا أي فتنة بأي مكان ما. فكمان كانت الصور المسيئة للمفتي دريان بس نحن ما منرد يعني مكبرين عنا مكبرين دماغنا أو عنا معركة أخرى ملتهين فيها هي هلأ معركة العفو العام. قال وكأنه هيدي القصة مستحدثة يعني وكأنه أول مرة بتصير هذه الإهانات من قبل علي بركات اللي بلش فيها منشد الحزب. هل جرى استدعائه؟ هلا أي نعم رجع نزل بوست واعتذر فيه وكذا بس ما بتستدعوه ولا بس نحن بنستدعي الـ LBC؟ ما استدعيته حدا من الميل التاني إذا فتحته وتحقيق جدي. بعدين أنتوا كدولة شو مصنفين؟ إذا أنتوا صنفتوا ناس عصابة مسلحة كيف بتقارنوها بناس بيمشوا وراء الدولة؟ تلك قسمة ضيزة هيدي مقارنة لا تصلح. ما كمان انتو بكن تعتمدوا يعني مثل ما شفنا شفنا مبارح الجيش عم يحاول يفوت ويحاول انه ينفذ القرارات وقال لك طلع بيان انه اعتقلنا حدا واخدنا بعض الاسلحة وكذا بس طبعا اعتقلوا حدا من اصل المئات اللي كانوا منتشرين وعم بيقوصوا بهالطريقة من اجل استفزاز العالم. مين اللي بيكون عم يدور على فتنة؟ يلي حط هيدا الفيديو الفتنة بيعملها والحرب الاهلية يلي معه سلاح يلي عنده زعران. اي شيء اعلامي قد ما كان ضخم وقد ما كان استفزازي بيعملش فتنة. هذا بينتهي بارضه بعد يوم يومين بيصير الرد عليه بالاعلام او على مواقع التواصل. اللي بيقدر يعمل فتنة واللي بيخرب السلم الاهلي اللي عم تدلعوا لنا وتمجدوا فيه دايما واللي بيقدر يجر الناس الى الشارع هو اللي معه سلاح واللي عنده زعران واللي جاهز للفتنة. مين هو هيدا الفريق؟ فريق الميليشيا واللي صار واضح واللي وجه لك الرسالة بالأمس بشكل كتير واضح انه انت عم تقول بيروت منزوعة السلاح تفضل هيدا السلاح تعك مشو اذا فيك اذا قادر تعك مشو. فاللي بده يتجنب الفتن ما بيتجنبها فقط بالبيانات واستذكار العبارات القديمة ولعن الله من أيقظها ولعن الله من فيقها وتركوها نايمة وعطوها منوم وكل العبارات التي أكل عليها الدهر وشرب بيطلع منها وبيروح للكبد الحقيقة. يعني من زمان وجاي ما تركت طرف ما أسأت له ما تركت رمز ما أسأت له ما تركت رمز ديني رمز سياسي ما تركت حي ميت إلا ما أسأت له. معروف من الفريق يلي مألف فرقة من الرديحة وفرقة من الجعدنجية وحشرات إلكترونية شغلتها وعملتها تستفز العالم متهددة ولك حتى بيئتها ما خلصت منها. حاجة 2-3 طلعوا عم يشتكوا من وضعهم المزري من النزوح انه ولو بدي يعمل حرب كذا شنوا عليها للحجة حناوي شنوا عليها هجمة طويلة عريضة ويعيب الشوم عليك كيف بتحكي هيك. ما حدا خالص منهم للناس العادية للرموز لما بعرف كل هودي ما خالصين منهم. فمعروف مين اللي بده الفتنة ومين اللي عميس على قلة وبنفس الوقت بيلنا اوعى هيدي مؤامرة صهيو امريكية بدهم يعملوا فتنة بين ابناء البلد. والله انتو الفتنة بحد ذاتها أنتم فتنة متنقلة على الأرض فتنة متنقلة على الشاشات فتنة متنقلة على التطبيقات.
أينما وجدتم وجدت الفتنة، ولم تعرف الفتنة بشكلها المعهود الحالي إلا بوجودكم وبأصواتكم الشنيعة المرتفعة.

من ورا الناس قد ما صارت بتكره تصرفاتكم وبتكره استفزازاتكم وبزائتكم وسخافتكم وشتائمكم، ولك صارت في ناس بتفضل تعيش مع الإسرائيل على تعيش معكم. ما ملاحظين هذه الظاهرة قد زايدة؟ هي غلط، بس ما ملاحظين قد صارت زايدة قد ما الناس مش طايقتكم.

على كل هاي الأجواء اللي صارت ما بين الجمعة مساء السبت كل النهار قضيناها ردح طائفي وسلام ردح طائفي على أصوله يعني وإساءات وإهانات وإخر شيء انتهت فقط أنه أزلنا الفيديو والفيديو بعده لهلأ عم ينتشر ورح ينتشر مثله كتير عادي جدا تقبلوا الوضع في فرق بين رمز ديني وبين رئيس حزب سياسي أو زعيم عصابي كما صنفته الدولة ما فينا نقارنهم كلهم مع بعضهم البعض بعدين كلهم يؤخذ منه ويرد عليه كلهم عرضة للانتقاد يعني ما في حدا خط أحمر وما في حدا ممنوع تقرب عليه والأكيد من بعد ما شفنا كل هذه الاستفزازات كونوا أكيدين كل حدا بيطلع بيقولك إنه أوعى والإعلام والتحريض الإعلامي وفلان إذا انتقد وهيدا عم يحرض عن لا مش هودي اللي بيعملوا حرب أهلية ولا هودي اللي بيعملوا فتنة هيدي مواقف طبيعية اللي بيعمل فتنة هو الذي يمتلك الزهران والذي يمتلك السلاح والذي يمتلك كل هذا الحقد اللي بداخله على الآخرين واللي هو الفريق الميليشياوي بالبلد أما فريق الدولة فمعروف تماما أنه يترفع عن الصغائر من أجل البحث عن بناء دولة مع الجميع إنما يبدو أنه في ناس رافضة

0: بيهيسوا كيف بدقيق الناس بيخلصوا
1: هيدي الحرب
0: هني كتار وجيشهم زايد عدد

0: تايوس، امبارح باستقبال الوفود ملكة بيترا كانت عم تتحدى روما.
1: يا حضرة القائد باتريكوس، أنا لو ما خوفي تفشل عمليتنا كنت صرخت بوجه الملكة عاشت روما.
0: ما تنسى أنك ضابط روماني وعندك مهمة هون. مهمتنا إثارة الاضطرابات ببيترا حتى يضطروا يسحبوا قسم من الجيش تيهدي الحالي، ساعتها بيكون النصر إلنا. كيف وزعت رجالك؟
1: وصلوا مع القوافل المتنكرين
0: بالوقت المحدد. شغب تخريب وتشكيك، ثلاث اشياء واجب تنفيذها. اولا مستودعات المي السرية لازم نهتدي إلها ونسممها. ثانيا طريق القوافل يتحول عن بيترا بسبب الاضطرابات حتى تنعزل ويفل الازدهار. ثالثا ذهب الولايات الرومانية وتماثيل الشرق اللي عم تتهرب على خزنة بيترا، لازم نلقي له حل.
1: بدك تسترجع التماثيل؟
0: بدي كسرهن هشم النحت.
1: كسر التماثيل تحف الزمان الشرقي؟
0: لا يوس، الإنسان أغلى من التمثال. الإنسان بينوجع له حياة وموت، وبلادي فيها ناس عم يحاربوا ويموتوا.
1: لكن يا سيدي، انت وانا وكل روماني مسؤول عن الحضارة.
0: هي حضارة وبلدي مغلوب، نحن الحضارة. اذا انكسرنا تتهدم الازهار، واذا انتصرنا ترجع روما ترسع العالم بالهياكل والتماثيل، ما يبقى الا حضارة روما.
1: انت القائد وانا بطيعك.
0: بيترا يا مدينة الحجر، يا مملكة الصحراء، النصر الروماني فاجئك على غفلي، النصر الروماني انقض عليك، انت الغزال المغرورة.
2: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية، خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية، حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

من الأخبار اللي أخذت كثير من الضجة ولا تزال خبر رحيل أمير الغناء العربي هاني شاكر من زمن العمالقة آخر العمالقة، الصوت الذي له معنا الكثير والكثير من الذكريات.

بعد مرحلة صراع مؤخرا مع المرض، رحل بالأمس الفنان هاني شاكر عن هالدنيا، كما أعلن نجله شريف لما كتب على صفحته: بقلوب مؤمنة وبقضاء الله وقدره أنعي والدي وصديقي وظهري وسندي وحبيبي فقيد الوطن العربي أمير الغناء العربي هاني شاكر. لم أفقد أبا فقط، إنما فقدت الروح. الأزمة الصحية اللي أتت مؤخرا على هاني شاكر، بدون الدخول بكل التفاصيل، يعني كانت تقريبا من حوالي 3 أشهر لما أصيب بنزيف حاد بعد مشكلة مزمنة بالقولون، استدعت نقله إلى المستشفى بمصر، حيث خضع لنقل كميات كبيرة من الدم قبل السيطرة على النزيف عبر التدخل بالأشعة التداخلية. بعدين شهدت حالته لاحقا تدهور مفاجئ تضمن توقف عضلة القلب لعدة دقائق، استدعت انعاشه بشكل عاجل قبل ما يخضع لعملية جراحية دقيقة، وبعدين يتم نقله إلى المستشفى مستشفى باريس بالعاصمة الفرنسية، حيث توفي بالأمس من بعد تدهور حالته الصحية. تقام مراسم التشييع بعد غد الأربعاء من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، لحتى يوصل الجثمان على أن يقام العزاء يوم الخميس بعد صلاة المغرب بالمسجد نفسه. هاني شاكر، أنا على الصعيد الشخصي بتعرفوا أنا بحب صوت هاني شاكر جدا، يمكن بحكم أنه نحن جيلنا وجيل اللي نشأ على هذه الأغنيات، وبحكم أساسا أول الخوض بالعمل الإذاعي، هاني شاكر من الأسماء الكبيرة جدا، صاحب أغنيات تبقى في البال حتى الناس اللي بتعتبره رمز للحزن ورمز للانكسار. هو صوت يعني طربي أنيق جدا وراقي، وبنفس الوقت قدم أغنيات مستحيل تنمحى من الذاكرة. وبعتقد الكل بيعرفين الأسبوع الماضي كنا سمعناكم أغنيتي المفضلة لهاني شاكر لو كنت غالي، وما بننسى مشتريكي ومحتاج لك يا عمري، وكثير من الأغنيات الجميلة جدا، ديني قلبي تاني. يمكن هيدي المرحلة من الأغنيات كانت الأكثر تعلقا بها نحن أو جيلنا، وحتى الأجيال الجديدة اللي هلا بعد بتلاقي السيارات البيشتي، وخاصة اللي بيعانوا من مشاكل الفراء والحب وكذا، معلقين أغاني سبتيني ليه وكلها الأغاني كتبت لي السنين اللي فيها جرح كبير. مش رح اضطرق بهالفقرة لأعمال الفنية، رح اتركها للمقال اللي اخترناه ان شاء الله لحلقة بكرة، انما انا بدي اذكر شغلتين بيهموني جدا. قبل كل شيء، هاني شاكر دخل المجال الفني من حوالي 53 سنة، يعني ب72 كانت اول الاغنيات يلي قدمها، ومن بعدها كانت الانطلاقة. الأغنية الأولى كانت عام 72، حلوة يا دنيا، وبعدين كانت سيبوني أحب بال75، فبالتالي يعني عمر فني امتد لأكثر من 53 سنة. خلال كل هالمرحلة كان الصوت هو نفسه، كان التعامل هو نفسه. بالإضافة لهالشي في نقطة كتير مهمة وهي الاحترام. نجم محترم، يعني من أول ظهوره لغاية رحيله كان بعيد كل البعد عن المشاكل، لا يوم محافظ على أسرته، مبعدها عن الأجواء الإعلامية، لا يوم سمعت عنه نسوانجي، ولا يوم بيشرب، ولا يوم متظاهر مع فلان، ومشاكل عائلية ومشاكل بالوسط الفني. مش هناك شفتوا كل العالم بارح عم تنعيه، بس استثناء القلة القليلة اللي هودي جايزين للشبيتة بكل المناسبات. فبالتالي رجل محترم قدم نفسه بشكل وأعمال محترمة وبتبقى بالذاكرة الفنية. الشغلة المهمة الثانية، العلاقة مع لبنان. أنا بتذكر تماما يعني بحكم عملي الإذاعي وبحكم أنه الجيل تبعيتنا، نحن بلغنا 50 حاليا، كان من المطربين الأوائل اللي أتوا بعد الحرب الأهلية على لبنان، وتحديدا على مدينة طرابلس. اللي بيتذكر يعني اللي من جيلي بيتذكر أنه أول حفلة أقيمت بملعب طرابلس البلدي من بعد نهاية الحرب الأهلية كان مهرجان لهاني شاكر ليلا، وغصت به المدينة. وبنفس الوقت أنا كنت أشتغل بإذاعة الشرق، وقت استضفناه بمقابلة، يعني كان
كنت بتذكر المكتب الإذاعة بسنتر فتال على التل، وما كان في مصعد، ما كان في أسانسير، طلع 9 طوابق ماشي بكل رحابة صدر، وكانوا الناس ناطرينه، تعرفوا يعني المعجبين كانوا بالمئات ناطرينه على كل الطوابق. خلص المقابلة لمدة ساعة، ودل بتذكر 3 ساعات قاعد عم بتصور مع العالم برضو بكل ابتسامة وبكل تحمل، وهيدا هو زيته يلي كان بالزيارة الأخيرة. آخر زيارة كانت من حوالي 2 سنين بعتاد على منتجع لاس بيرلس، هو زيته نفس الصوت، نفس الشخص، نفس الاحترام، نفس تحمل المعجبين. فبالتالي يعني علاقته مع لبنان، علاقته مع المدينة، هي علاقة أكتر من علاقة فنية، هي فيها بيعتبروه من أهل البيت. وهيدي تجارب أنا شاهد عليها، يعني أنا كنت موجود فيها، سواء التجربة الأولى بعد نهاية الحرب الأهلية أو التجربة الأخيرة من 2 سنين باللاس بيرلس. يمكن هيدي النقطة الناس لا توليها أهمية، بس أنا بالنسبة لي بقوليها كثير من الأهمية، نقطة الاحترام، نقطة الابتعاد عن المشاكل. يمكن المشاكل الوحيدة اللي صارت وقت اللي تولى نقابة الموسيقيين بمصر لما عمل حربه على المهرجانات من أجل تهذيب الذوق الفني، أو من أجل على اللي ضبط هذا الوضع، لأنه كان متفلت على الآخر، بس برضو كانت رجعت انتهت بكثير من المصالحات، وقدم استقالته وقال لك بلا هالوجع الراس كله على بعضه. هاي من الشغلات اللي ما بتلاقيها بهالايام، شايفين بهالايام ما بتسمعوا الا مشاكل، طلق وتزوج وراحت وصاحبت ونطنطت وقلعت ولبست، بتعرفوا فتح الحياة الفنية على الحياة العامة، على السوشيال ميديا، على كبس كبس وليك ليك وشير شير، فصارت كل الحياة الخاصة مفتوحة ومفضوحة. بالأمس تذكرت الناس هاني شاكر لما تم إعلان الخبر بكتير من المحبة، بكتير من أغنيته اللي بيعشقه، وكل واحد عنده لون. هلأ الناس برجع بقولكم تميل إلى اللون الحزين، يمكن لأنه عاد معنا كوارث ومصايب أو حوادث الفراق والعشق، بس الزلمة معلش يعني هذا هو ذاته اللي غنى علي الضحكاية علي، ومن بين ألف ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك، وعنده كتير من الأغاني الفرحة والحلوة. أكثر أغنية تذكرت الناس أو حطتها مثل عنوان للرحيل نسيانك صعب، أكيد الأغنية أنا بتذكر عيامي التسعينات كانت هالأغنية عزدينة 89 هذا نزل الألبوم، بس كان بعده ألبوم علي الضحكاية هو اللي ضارب بأغنيته اللي كسحت الدنيا، اسمك وبس اديني قلبي تاني يا أم العيون حزينة. الأسماء اللي مثل هاني شاكر نسيانة صعبة أكيد، رغم أنه برجع بقولكم يمكن هيدا الجيل ما كتير بيعرف أغنيته، خاصة أنه نجاحه الباهر كان من خلال تلك الأعمال القديمة التي سيكون لها وقفة، أو نحن قلنا مع وقفة بحالات بكرة إذا الله راد، بالمقال اللي رح نختاره من بين عشرات المقالات المكتوب اليوم لبورتري لهذا الفنان الكبير، من آخر الأسماء العملاقة من اللي قدموا فن راقي وقدموا صورة راقي عن الفن العربي. ومثل ما اختارت الناس نحن بنختار هاني شاكر نسيانك صعب أكيد. رحم الله هاني شاكر والله يصبر أهله.

هلا انتو شايفين لسانك صعبني كدي لفك هيدي دح هسه في انا اللي فيك يا دنيا تاهت خطوتي وكتبت لي السنين غدوة موال حزين وغلطة وندمان عليه في هيك وفي هيك وفي علي الضحكاية علي بالنهاية الصوت هو الذي يطرق القلوب بشكل دائم والطرب الموجود والشجن في هذا الصوت كيفما غنى يخترق القلوب. لنرجع لعالم السياسي ونروح إلى المقال الذي اخترنا أنه نقرأ منه لليوم، مقال جميل جدا، مقال تاريخي أكثر منه سياسي، يستعرض كثير من تجارب التفاوض بوجه من يحاولون اليوم شيطنة المسار الدبلوماسي. مقال للأستاذ حازم صغية الصحفي الكبير بصحيفة الشرق الأوسط بعنوان عما يجوز وما لا يجوز يا أبو الزوز. لا يا أبو الزوز هيدي إضافة من عندي لا أي طريق على القافية يعطيني العافية. حتى تشوفوا كمية الكذب والتناقض بين الذين اليوم يهاجمون المسار الدبلوماسي ويعتقدون أنه مسار للاستسلام والاستزلام. يبدأ الأستاذ حازم صغي مقاله حيال التفاوض اللبناني الإسرائيلي الذي لم يبدأ ولا يزال غامضا أكثر بكثير من الوضوح، يمضي الحزب ومناصروه وحلفائه في حملة موسعة من التشهير، ولما كان الهجاؤون يسندون مواقفهم إلى عقائد بعينها وسياسيين بعينهم، غدا مفيدا استرجاع فصول من سيار تلك المدارس وأولئك الزعماء للإضاءة على تناقض الهجائين وازدواج المعايير عندهم. هو أساسا ما في داعي نرجع للتاريخ لحتى نشوف المعايير المتناقضة لألن واللي بيحللوا بمكان وبيحرموا بمكان آخر. يعني نحن من هالواقع هلأ كيف إنه حلال تفوض إيران وحرام يفوض لبنان، بس برضو الأستاذ حازم رح بيرجعنا إلى تجارب سابقة ويبدأ من تجربة الخميني. يقول حازم صغي: لقد شاع ربط الخميني بمبدئية صارمة لا تساوم على ما تراه حقا، لكن في أواخر عام 1963، أي بعد أشهر على انتفاضة قادها وأرفقها بسيل من شتم الأمريكيين، وجه رسالة إلى الحكومة الأمريكية حملها البروفيسور كاماراي الذي كان يدرس الفقه في جامعة طهران. وبحسب تقرير أصدرته وكالة المخابرات المركزية، شرح الخميني أنه ليس معارضا للمصالح الأمريكية في بلاده، بل يعتقد على العكس أن الحضور الأمريكي ضروري لموازنة النفوذ السوفيتي وربما البريطاني. وبعد 15 عاما وكان منفيا في فرنسا، بعث برسالة أخرى إلى الحكومة الأمريكية محاولا إقناعها بأن التغيير في إيران لن يؤثر على وصول الأمريكيين إلى النفط، طالبا إليها استخدام نفوذها لمنع الجيش من شن انقلاب. حين ذاك راجت تكهنات مفادها أن أمريكا المسكونة بالحرب الباردة قدمت بعض العون للخميني كي تقطع الطريق على حزب تودة الشيوعي والنفوذ السوفيتي في البلاد. ما لم يكن تكهنات فيما يتصل بالشيطانين الأكبر والأصغر هو ما افتضح عام 1986 وعرف بإيران جيت، التي كانت عملية سرية مخالفة للقانون لبيع إيران سلاحا تستخدم عائداته لتمويل متمردي الكونترا في نيكاراغوا. أما إسرائيل فلعبت دور الوسيط والشريك، إذ بدا عداؤها للنظام الخميني أصغر من عداء الطرفين للنظام العراقي. هكذا تولت تزويد طهران صواريخ وقطع غيار أمريكية الصنع، وساهمت في فتح القنوات السرية وتوسيعها بين الولايات المتحدة وإيران. هون بإضافة من عندي، يعني هيدي الفضيحة اللي دايما بحكيكن عنها، إيران جيت، لما إيران الخميني القائد كانت عم تجيب سلاح
من إسرائيل وأمريكا لحتى تضرب النظام العراقي السني بين مزدوجين، واللي طبعا الأيرني هلا هيدي ما بيتذكروها تماما، بس بيتذكروا إنه الكتاب والقوات تعاملوا مع إسرائيل. يتابع حازم صغية الرصد لهذه التناقضات، وأما رموز القومية الراديكالية على اختلافهم فكانت لهم سوابقهم في مراقصة الشياطين. ففي عام 1967 وافق عبد الناصر على قرار مجلس الأمن 242 القاضي بإنهاء حالة الحرب والاعتراف بسيادة الدول في المنطقة جميعا وبحقها في العيش بسلام. وبعد 3 سنوات وافق على مبادرة وزير الخارجية الأمريكي ويليام روجرز التي قدمت السياق الأمريكية لتطبيق القرار المذكور، داعية إلى انسحاب إسرائيلي يقابله إنهاء حالة الحرب والتوصل إلى اعتراف متبادل. ومؤخرا أميط اللفام عن 3 تسجيلات لعبد الناصر تنم عن رغبته في مغادرة الحروب، وفي أهم تلك التسجيلات مكالمته مع القذافي سخر الزعيم المصري من تحرير فلسطين بالكامل، مشيرا إلى أن الحلول الواقعية قد تقتصر على استعادة الأراضي المحتلة عام 67. وعلى العموم دلت التسجيلات على أن عبد الناصر كان يبحث عن نهاية تضع حدا للصراعات المفتوحة. أما بعد رحيله فخاض الرئيس أنور السادات وهو صديقه ونائبه وشريكه منذ انقلاب 52، خاض حرب أكتوبر 1973 لتحريك مسألة السلام كما عبرت عنها لاحقا معاهدة كامب ديفيد الشهيرة. وبدوره كانت لصدام حسين مساهمته في تلك الخيانة كما يدعون، فلقطع حبل الدعم الإيراني للانتفاضة الكردية منح شاه إيران بموجب اتفاقية الجزائر عام 75 نصف شط العرب، وأوقف دعمه لمعارضيه الإيرانيين قبل طرده الخميني من النجف. وبعد فورة إيران والتوتر الأمريكي الإيراني تبعا لاحتلال سفارة واشنطن في طهران، قدم نفسه لواشنطن بوصفه الطرف المؤهل أن يكون رجلها في الخليج فيحل في المكان الشاغر الذي خلفه الشاه، وهو صور العراق حاجزا في وجه الثورة الخمينية بما يخدم مصالح الغرب. وبالفعل أعيدت العلاقات الدبلوماسية بين أمريكا والعراق عام 84، وأجري لقاءان شهيران بين صدام ودونالد رامسفيلد وزير الدفاع اللاحق، وكان يوم ذاك مبعوثا خاصا للرئيس ريغان. وبنتيجة اللقاءين حصل العراق إبان حربه مع إيران على معلومات استخباراتية وتسهيلات اقتصادية أمريكية. أما حافظ الأسد أخ صدام غير الشقيق في البعث، فبعد اتفاق فك الاشتباك عام 74 برعاية كيسنجر ودخول جيشه لبنان عام 76 عملا بصفقة ضمنية مع أمريكا وإسرائيل، شارك نظامه عام 1991 في مدريد في مفاوضات علنية مع إسرائيل. وبعد 3 سنوات أرسل حكمة الشهابي لمفاوضات سلام مع إسرائيل في واشنطن، لكن ما كان محادثات تقارب ينقل الوسيط الأمريكي بموجبها الرسائل بين الطرفين أضحى في العام 2000 اجتماعات ثلاثية مباشرة ضمت فاروق الشرع وزير الخارجية في وقتها إلى الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ورئيس وزراء إسرائيل إيهود باراك. لألون حلال التفاوض، أما إذا حدا غيرهم بده يفاوض لمصلحة بلده خيانة عمالة. بيختم الأستاذ حازم صغي هذا المقال التوثيقي: أما اليساريون على طريقة الماركسية اللينينية فنادرا ما يشيرون إلى أن لينين قد عقد مطالع عام 1918 معاهدة بريست مقدما للإمبريالية الألمانية تنازلات هائلة في عدادها التخلي عن أراض شاسعة ضمت أعدادا ضخمة من البشر وثروات زراعية ومواد صناعية ومناطق استراتيجية عازلة متيحة لألمانيا الوصول إلى الحبوب والإمدادات الغذائية الأوكرانية يوم كان الألمان يعانون نقصا حادا في الغذاء. هؤلاء جميعا تصرفوا بموجب أن ضروراتهم تبيح محظوراتهم، لكن لبنان
يبقى مسألة أخرى عند الممانعين.

مقال توثيقي جميل جدا من الكبير حازم صغيب يعطيك فكرة عن هؤلاء المتناقضين الذين يحللون لأنفسهم ما يحرمون لغيرهم ويرفضون المصلحة الوطنية للحفاظ على المصلحة الشخصية ويتناسون أنهم فاوضوا الشياطين دائما للحفاظ على مصالحهم. عندها كانت الدبلوماسية حلال، أما عندما يريد لبنان أن يفاوض عن نفسه فتصبح الدبلوماسية حرام حرام حرام كما قال الإمام البحبح.

ما بعتقد في داعي نسترجع كثير من تغريدات وبوستات الفتنة اللي انتشرت بنهاية الأسبوع، أو الفتنة التي لعن الله من أيقظها، لأنه نحن مستدين اليوم لفتنة جديدة، فما في داعي نرجع للفتن القديمة. بتصير بيتي يعني ما عاد إلا معنى. نحن مجهزين حنا لليوم، شو محضرين للجماعة، بشو بدهم يغوصوا، مين بدهم يشتموا، مين بدهم يسبوا، فبالتالي عنا فتن يومية حاضرة فريش. طازة معلمي، لذلك بالفقرة الأخيرة اللي دايما مخصصة لترندات السوشيال ميديا اخترنا فقط موضوعين. الموضوع الأول بجزء ما حكينا عنه، وهو من النعي لأمير الغناء العربي هاني شاكر. طبعا شفتوا تغريدات الحب واستذكار الأغنيات والمواقف والناس اللي متصورة مع هاني شاكر سواء بحفلاته بلبنان أو خارج لبنان، وكمية المحبة يلي كانت واضحة نتيجة الاحترام يلي ظهر خلال أكثر من 50 عام فني وأكثر من 50 عام زواج. فهذا الاحترام أدى إلى كل هذه المحبة. إنما هل يا ترى بتمرق هيك بدون ما يكون عنا ناس مبغضين؟ لا.

يعني مثلا أكتر ناس بيشمتوا بالموت، وبنفس الوقت لما أنت بتكون عم تشمت لك بشي مجرم أو عم تذكر بأعماله وتصرفاته بيطلع بيقولوا لك لا لا يجوز، إن كنت ما إذا ما كنت مع القاتل ما في داعي يكون، إذا ما كنت مع القتيل لا داعي أن تكون مع القاتل. ذكرين هذه الجملة الشهيرة؟ نحن عم نحكي عن الإسلامجية وتحديدا الإخوانجية يلي قعدوا قال يتذكروا لك بمواقف هاني شاكر أنه كان مناصر للدولة ووقف مع الانقلاب اللي صار بال2013. وطبعا هذا الأمر ما في منه أي كلام صحيح، كل القصة وما فيها أنه زلمة طلب منه يغنوا مرة بحفلة من الحفلات العسكرية وتخيلي يقول لا، يعني تخيل له لا ما بدي غني وانا مقاطع، شو كانوا يعملوا فيه؟ فما كان في اي موقف مؤيد للدم نهائيا. حتى بعض اصدقائنا من ابناء الثوره بسوريا كمان تذكروا قال اجا غنى بال2021 بسوريا ووجه تحيه لا يا جماعه بتنسوا انتم كمان، يعني ما بدنا كمان احنا نزيدها. بال2013 هاني شاكر غنى رمضان كريم يا حلب، انتم بتنسوا هذا الامر لما كانت حلب عم تتعرض للقصف. فبال2021 كانت الأمور مختلفة ودعي وإجا لبى الدعوة وما وجه أي تحية للسلطة وللنظام. شوف مثلا لما الخبر، بتعرفوا خبر النعي بينزل على كل وسائل الإعلام، يعني شوف لما مثلا موقع الجزيرة نزل الخبر، أنا اخترت هيك بس رد واحد من الردود اللي إجت على خبر وفاة هاني شاكر، شخص اسمه أحمد رحماني، أحمد رحماني قال لك هل روح الفنان هاني شاكر أغلى من أرواح أطفالنا وأهلنا بغزة وفلسطين ولبنان؟ وعلى أن نسأ هذا الرد بتلاقي عشرات الردود من الناس المغسولين المؤدلجين المغسولين الرأس أبو راس مربع. شو خص هاي بهاي؟ ما بتعرف انه وكالة انباء مثلا او وسيلة اعلامية دولية مثل الجزيرة عم تحط خبر انه والله توفى الفنان هاني شاكر، شو خص دماء ابناء اطفالنا بلبنان وغزة وفلسطين وما بعرف ايه لحتى نطلع ونهتم فيها؟ انه ما بيحطوا الخبر بيقولك لا ما مات، بس لا كيف نحن بدنا نهيج العالم، كيف بدنا نطلع خالف تعرف، كيف بدنا نعاكس الرأي العام، دايما بدنا كالعادة نعبد فلسطين فلسطين فلسطين، هذا هو دايما لازم نكون موجودين بهذه التغريدات. بركي قال لك بتجيب هيك اعجابات والناس بتقول والله برافو عليك، انت شخص صاحب مبدأ. هودي منغصين، مش بس منغصين أفراح حتى منغصين أحزان، حتى مستكترين على العالم تقول على زلمة قضى كل حياته بهالاحترام تقول بس الله يرحمه، حتى هيدي مستكترين عليه لأنه برأيهم فقط هن المسلمين، باقي ما تبقى كلنا عكيريت كلنا كفار رايحين على جهنم.

أما التغريدة الثانية فقط اللي بدي توقف عندها بعيدا بقى عن موضوع هاني شاكر، يعني هاي ثقافة الأحذية والله يعني شيء مخيف جدا عند جماعة المحور. العاملة بقناة المنار القديمة العتيقة زينب عواضة كانت عم تكتب عن شعورها وقت اللي زارت الصحفية المقتولة أمال خليل. اسمعوا شو كتبت. قال: اليوم سنحت لي فرصة زيارة أهل الزميلة أمال خليل في الجنوب، وفي هذه الزاوية الصامتة كان حذاؤها. أي والله حذاء عادي في شكله، عم توصفه يعني عم تتغنى فيه للحذاء، لكنه ليس كذلك في معناه. حذاء مشى نحو الحقيقة ولم يعد مع صاحبته، حمل خطواتها بين القرى والركام، بين الخوف والواجب، بين الحياة التي كانت تناديها والموت الذي اختارها شاهدة وشهيدة. هلا أنا بس اخترت هيدا الجزء من التغريدة لأن الجزء الباقي كمان عم اتبع وصف الحذاء ومعاناته، يعني ما بعرف واحد رايح على بيت عالم لحتى يعزيه بوفاة بيحط عينه على الصباط كيف ما بتاع، وبعدين ليش كان موجود الحذاء بالعزاء؟ يعني شو كان هقف عم يعمل بوط العزاء؟ يعني ما لفتك يا زوزو إلا الحذاء؟ ما في شيء تاني لفتك؟ مثلا صورتها، أعمالها، درعها؟

وقت اللي بدهم يمجدوا حالهم حطوا الرينجل على راسهم وفدا صرميته وصرميت فلان بتسمع. انتوا شو قصتكم؟ انتوا خلقانين بمعمل باتا؟ هل محور تم تصنيعه بمعمل أحذية؟ ولا شو قصتكم؟ شو شو التمجيد والتقديس للأحذية ودايما عينكم على الحذاء؟ يعني حتى لما أي شخص بيطلع لما بيطلع مثلا أحمدنا بيحطوا لك صورة الحذاء تبيته الدحاو. أنتوا شو مشكلكم مع الحذاء مع الصبابيط؟ المحور والصرامي قصة عشق لا تنتهي. أحجي عجز العلماء والفلاسفة والأطباء عن حلها. أنا ما مرأة معي، أنا ما بحضر كتير عزوات وبروح ما بحياتي إنه كنت حاطط برا أو ما حدا قبل هلأ فات ووصف لك الحذاء. قاعد عم تتمجد فيه لك حذاء في شكله غير عادي، نحن كتير بهمنا شكله حياة يعني في شويته ولا بلا شويته. يا ستي مجدي بالمخلوقة، المخلوقة مجدي فيها بأعمالها بذكراها بتقاريرها لا حذاء حذاء صباط بوت رينجر. قالوا بيزعلوا لما بنقول محور الصرامي. يلا يطرح لك البركة يا زوجة. تاني مرة خلي شي تاني يلفت لك نظرك، يعني ما معقول كل مرة بدنا نفوت على بيوت العالم نطلع على حزيتها. شو بنخبي حزيتنا كرمال ما توص فيها؟ الناس بتروح بتعزي بيكون عندها كتل من المشاعر، إلا أنها هالجماعة عندهم كتل من الشوق إلى الأحذية بأنواعها.

حتى الختام لليوم من أجواء أعمال هاني شاكر. نانسي عجرم كده برضو يا أمر، واحدة من الأغاني الجميلة، أغاني الذكريات يعني.

0: وهي من الأغاني الفرحة كمان.
1: بس الناس ما بتتذكر إلا الأغاني الحزينة للراحل. شايف بعيونك حزن، تعرف نحن الأغاني الحزينة نستثمرة كسلاح للتعليق. بس واحد بده يشقط دايما، لازم يكون عم يستخدم مفردات الحزن. شايف بعيونك حزن.

كده برضو يا قمر تسحبني على السهر كده هو عيد السوم سهيوني سهيوني عيد القمر سهيوني هات معقول قاعدين عم تنقوا هاني ساكر واطفال لبنان وغزة وفلسطين واليمن شو خاصة الزب مرحبا ما بتعرف بس نحن دايما لازم نتحج القضية بكل شيء

الأنغام الجميلة من أنسة عجرم تغني هاني شاكر كده برضو يا أمر. منكون عم نوصل لختام حلقة اليوم التنين من تريبولي لايف. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بيت نهار سعيد ونشيد جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعاً.

يعني بالنهاية البيت اللي بدها تفوت تعزي فيه زينب عم تسأله أو طب وخبوا فيه الأحذية عم قاعد عم توصوا ليه ما صورتينا صحيح الحزام لحتى نشوف شكله يعني. جد نكون معبر التغريدة أكتر.

0: كده برضو
1: يعني. طيب كل واحد حسب مستوى فهمه، كل واحد حسب مستوى عقليته. لأنه في ناس كل ما تحاول ترفع على الرف ترجع بتلاقيها بين الصراط.

يعني بالنهاية ما تنسوا كمان أنه الفتنة نائمة، لعن الله من أنقذها كما أخبرنا دولة البلطج. على أساس نحن مش شايفين من اللي عم ينقذ الفتنة كل لحظة، ومش عارفين أنه أكتر شيء مصحصح بلبنان هو الفتنة. بوجود الفتنجية الشتامين والرديحة أمثالكم، لا مش أنتوا، أنتوا فنزاتي حبيباتي، أمثال الحشاشين. نلتقي في الغد إن شاء الله، دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار.

0: تريبولي اف ام
1: صباحكن ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
3: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. بورتوبيلو لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. بورتوبيلو إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. بورتوبيلو ما حدا مثله.
4: Tripoli FM. I love you. Number one.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنحفرت بقلوبنا من سنين وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم والفروج عند الأمين غير مشاوي وسناك الأمين فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا ديليفري 06-380-150 أو 151 03-18-48-66 و 03-76-04-70
3: ما بتنطرك لوحدك انت

0: لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش، ومعطر شعر للسيارة، معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو، مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال وعبر الزمان لجود عنوان ودنا منتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفيلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: ارجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: It's new on Tripoli FM.
4: النجمة كلارا ريحاني تغني الجنون.

0: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03-257-637. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم. أستراليا، يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا. كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة، والمدينة بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي، والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الـ ABC، درج التل، 03-5

الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: على عودي.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
2: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر: ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: ليلة أحلى ليلة ليلة.
1: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم، زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
2: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر. ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك. لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكن بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ

سوبر ماركت أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1-85-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: قاعدة تتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.
3: It's new on Tripoli FM.
4: النجمة كلارا ريحاني تغني الجنون.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى متى

عامل جبل بقعون ولأول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية حتى ما تعتمد.

رياضية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية، حتى متى؟ طريق العم بالحاجز الجيش 70 051 34.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر. ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.
3: It's new on Tripoli FM.
4: النجمة كلارا ريحاني تغني الجنون.

0: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 8

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-0807-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: بتوجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.